0: يتقاسى كروف الكتاب إدريسا
1: إنه كان صديقا نبيا ورفعنا مكانا عليا
0: بابا امي اوري راديو كاتو تو كياري اتوما بابا ني وانا ني بابا ناني وان بين مينا ديلو لالو ناني بابا ناني اما ما كرو ني وان كوا مو بادو افي وا فيه اتي هو اتي هو غوغو ايما يي بي اوغا ني ني غوغو نكان الله ني جوجو الله نبي لودو الله لا اله الا الله
2: باند اف ام